اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

Дальше сила дал Коран, что мؤمنах, кайкам Боге мؤمنах, что кир от Аллах делах, что нахкир хак мада, что дал малоила бусул бак долуш бим. Везе сила волш дала вой дахар иманс дойл, дала вой шиен ду халхот туждинаха, бусул бак долуш шиен ду халхоттер дойлун масана. Дала шие бак болгия тамаца, хор кам нишина шие мухкелна, дала вой дахар цан махкадина. داخر تحن محك عدين ير ألشا نيس دات وي دات اخ محك عداخش ير محك بو وين شو عباخش هون ألشا اخ محك هوا اخ بيم وي عاب سعيب قون شعود نخ بيم وي عاب سعيب قون عالم اخ بيم وي عاب سعيب تون دار ير محك وين شو عباخش بو ويزي سيلا عوالش دالة اخ محك عداخر لويل وين او محك دي دولش داخر لويل وين اخ محك محك دو حال دادلر سد عدلر إزا غاز وقت اخ اقردوخ قودل غاز وقت دو إذا أقول سيلة عبد الغاز وحده عبد الله بن حزافة بوغشة ديل إيالشن أصحاب خلا شي داخر عشين بچعات عن قيتائي ديل إيالش والزامن قح بيرسي بچعات عن قيتائي ديل إيالشن كيغت عليه الصلاة والسلام تسند عدا حرص شلغو عمر بن خطاب والزامنح ريم بچعات عن قيتر نسدل دلح شلغو شن تسان موخ قيتاون ألش تتمق خلا تسان قيتائي لاتا لاتا كر وغانا تسان قيتائي Римский император, дездер бусулста, глядчатсун, схамелдач, о, дездерцун, и

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.